صلي زمان ما خجلتش من وحدي بتطلع فيه لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي عامل حالك مش عارفاني طيب اوكي ماشي يا غالي اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتعد

كيك روح سي طب طب في البطا كوتي دا ما حلولكش الباب خويا غير روح صوتي واه غير سكوت تقلق غير ركم دينا العربي حسدك في مرقتاش بيت بساب حتى لي في حلو ورتي تبرا لقيت روحك استمرت بابا فين بابا فين حبيت بك نفهم شغل مجيعة فسا صعيبة هنجر فيا هنجر بيبي حاضري بنجر ولا بنجر شين دنجري نو